Չիֆտա ուդեմո Ա وانا كرمالك واللي زعل بلدنا لبنان الله الله وانا شفته ودموعه شلة ما اصعبها على الرجال شكرا جميعا شكرا